0: من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: عربي اف ام
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها بحياتي والحين

0: عرفت تصوير وحياتك. شوفي شوفي شوفي تعبي راويش، تعالي تعالي شوفي شوفي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
2: ايه شو عبالك، مو بأي كلام أنا.
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
2: ايه بعد شو عبالك.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب، هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايل هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في الإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبر أوج، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد، شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي.

0: أداء هيا القايدي دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: بوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي أف أم.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي اف ام.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

في دولة الإمارات العربية المتحدة تتكامل القيم مع الطموح ويجتمع الماضي العريق مع الحاضر المزدهر. في دولة الإمارات الجودة معيار والابتكار طريق، نواصل المسيرة نحو مستقبل ملئه الإشراق بثبات الخطوات. دولة جعلت من الاستقرار نموذجا ومن التسامح ثقافة ومن التطوير التزام.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك مستمعينا عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا طاقم عمل برنامج استوديو واحد، سارة بالرباع، كوثر أحمد، علي سب، جاسم محمد وأحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله خلال هذه الساعة والنصف مستمعين نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة ورسائلكم النصية والبريد الإلكتروني، كذلك بدءا من المكالمات الهاتفية على 600-551-2222 600-551-2222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الموضوع بإيجاز ورقم الهاتف والاسم حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. أما بالاتصال أكيد فإن شاء الله التفاصيل تكون من خلال التواصل الهاتفي. طيب، بالنسبة لرسائلكم النصية مستمعينا، لدي مقترح يخص العمال والربط مع الهجرة، أرجو التواصل إن شاء الله يطول بعمرك. طيب، خميس حياك الله عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. أقترح فيما يتعلق بباصات المواصلات العامة، خاصة محطة الباصات الرئيسة في أبوظبي ومحطة الباصات الرئيسة في الجميل في إمارة الشارجة، لو يكون في مكان انتظار الركاب، لأن هناك ناس يدخلون ما بين الصفوف ويضيع دور الشخص اللي منتظر منذ فترة طويلة. لذا أرجو وضع مكينة معينة، الاسم مكتوب يعني بس والله ما عرف تقراها، خارج الباصات في مكان انتظار الركاب لكي ياخذ كل شخص دوره هذا، واسأل الله ان يحفظكم ويوفقكم. اللهم امين، يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين، جزاك الله خير. طيب، وان شاء الله بنتواصل معك طول بعمرك، وشكرا على هذا المقترح. طيب، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خالد سعيد، يا خالد بنتواصل وياك ان شاء الله، يرجى الاتصال للضرورة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، أنا هيا، عمري 11 سنة. طيب، بنتواصل وياك يا هيا. أم جبر نافس، طيب إن شاء الله يا أم جبر نتواصل وياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال إن شاء الله. عليكم السلام أم خليفة، بنتواصل وياكم يا أم خليفة بخصوص، طيب بخصوص جامعة زايد إن شاء الله يا أم خليفة بنتواصل وياكم إن شاء الله أن الأمور طيبة. طبعا مستمعينا ممكن اللي تابعنا بشكل حديث، هو البرنامج يعنى للمواضيع الخاصة والعامة والمقترحات والآراء وكذلك المواضيع اللي تخصكم مستمعينا، كلها نستقبلها في برنامج استوديو واحد بإذن الله حتى نجد لها الحلول، مش نحن اللي نجد لها الحلول، إنما نحن حلقة وصل بإذن الله، نكون حلقة خير إن شاء الله، دائما ما نشوف إلا الخير في بلد الخير ما بين المستمعين والمشاركين وكذلك الجهات المعنية. نحن نأخذ التفاصيل الأمر من خلال التواصل معكم مستمعينا ونحيل الموضوع إلى الجهات المعنية حتى إن شاء الله نجد الحلول اللي ترضي جميع الأطراف بإذن الله.

يعني مرات أحيانا ممكن تسمعوني أقول عطوا الجهات المعنية وقتها. أحيانا في بعض الأشياء اللي ممكن أنها بداهة تأخذ وقت، مثلا شخص طلب مثلا مسكن، بطبيعة الحال اليوم أنت طلبت باكر صعب جدا أنك أنت تحصل هذا البيت إلا إذا كان جاهز موجود، ولكن حتى باكر ما تلقاه، يعني لأن في إجراءات تأخذ وقت، هذه بديهية الأمر، طبيعة الإجراء أن الموضوع يأخذ وقت. لكن أنت مثلا طالب مثلا، مثل برجع مرة ثانية على هذا المثل، أنت طالب مسكن، يعني من الصعب جدا أو من الطبيعي أن يأخذ الموضوع وقت، حتى مثلا يجدون مثلا الإجراءات، يشوفونك أنت مستحق، ومن بعدها يشوفون الأرض مثلا اللي تناسبك أو البيت أو المنطقة اللي تناسبك وكذا، والمتوفر منه وغيرها من الأمور، والمشاريع متى ستنتهي متى ستبدأ وغيرها من الأشياء. ففي بعض الأشياء طبيعة الشيء أنه يأخذ وقته. في بعض الأشياء مستمعين، أنا أذكر نفسي وأذكركم، ترى في بعض الأشياء بطبيعتها ممكن إحنا الظاهر عندنا ان سهل الموضوع، خلاص انا مثلا شو يباله، مثلا انا اتكلم مثلا عن كيبل، مثلا انا اشياء تطري في بالي مستمعين وقاعد اطرحها كامثله، كيبل مثلا مدولي مثلا كذا، طيب الموضوع مثلا ليش ماخذ وقته، وليش طول، او ليش ماخذ اسبوعين وشهر. انت بالنسبه لك او انا بالنسبه لي الموضوع سهل، ممكن بعد اسبوع اسبوعين يفترض ان مثلا يكون منجز، ولكن نحن ما نعرف تفاصيل الشيء، نحن مش أهل التخصص، نحن مش معاهم قاعدين نشوف شو الإجراءات الجانبية كذلك لإنجاز العمل الفلاني أو المشروع الفلاني. نحن ما نعرف مثلا شو المفترض أن يكون مسبقا قبل مثلا توصيل مثلا الكيبلات حتى يتم مثلا إنجاز هذا المشروع وغيرها مثلا من الأشياء. فكذلك أحيانا نعطيهم وقتهم ونتفهم الأمر في حال مثلا حصول بعض التأخيرات، ونحن ولله الحمد والمنة والفضل، وهذه مش أنا أقولها على الهوى لأني أقولها على الهوى، هذه يشهد عليها حتى الزائر اللي يزورنا لمدة أسبوع يفهم ويعي شو أحمد قاعد يقول إن كان قاعد يسمعنا. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد والمنة والفضل، دولة ولله الحمد رقم واحد في العالم أجمع، الإجراءات، القوانين، المشاريع، التسهيلات، سرعة الإنجاز، غيرها من الأشياء، هذه مش أحمد اللي يشهد عليه، العالم أجمع قاعد يشهد على ما تنجزه وعلى ما تفعله ولله الحمد. دولة الإمارات المتمثلة بقيادتها الرشيدة الحكيمة وهذا الشعب الطيب الجميل. فنحن قاعدين نتكلم عن سرعة إنجاز وعن بيرفكشن، عن أشياء جميلة جدا في دولة الإمارات. فلما مثلا تحصل بعض التأخيرات، ثق تماما أن هناك بعض الأسباب اللي أدت إلى هذه التأخيرات. أنا قاعد أقول هذه أو هذه الكلمات مستمعين تذكيرا لي ولكم، في بعض الأحيان ممكن أن نحن نتطلب أو نطلب بعض الأشياء أو مثلا نحتاج إلى بعض الأمور، ولكن جميل منا أن نحن ونحن في حاجة الأمر ونحن ولله الحمد ما نحتاج، لأن مثل ما قلت مسبقا من قبل وما كملت الجملة أذكر، قلت أن الأمور على ثلاث أقسام: ضرورة، حاجة، كماليات. نحن لو نشوف وضعنا في دولة الإمارات ولله الحمد دائما وأبدا، نحن نتكلم عن كماليات، لأن الضرورة موجودة عند الجميع. الضرورة هي ضرورة الحياة، الأشياء اللي تحتاجها ضرورية حتى تستمر في العيش، هذه هي الضرورات، ما حد يتكلم عن الضرورات ولله الحمد، لأن الضرورة موجودة ومتوفرة عند الجميع. لما نتكلم عن الحاجة فهي قلة قليلة ولله الحمد والمنة والفضل إن وجدت أساسا، لأن الحاجة هي ما تحتاج إليه كإنسان حتى تستمر في الحياة. ممكن الحاجيات اختلفت مع مرور الأيام، ممكن الآن من ضمن الحاجيات هي السيارة، امتلاك السيارة حتى مثلا الروحة والردة ممكن، ولكن حتى هذه الأشياء أو الحاجيات متوفرة عند 99.9 إذا مش 100%. نحن قاعدين نتكلم عن كماليات ولله الحمد والمنة والفضل. والكماليات إن لم توجد فهي ما تأثر على سير حياة الإنسان، لأن الحياة مستمرة بضرورياتها وحاجياتها، إنما الكماليات هي كمال العيش ولله الحمد. نحن قاعدين نتكلم في دولة الإمارات عن الكماليات. فرويدا رويدا مثل ما يقولون، وهلا هلا في أعمارنا بداية وقبل كل شيء، ومن ثم
عندما نطلب من الجهات المعنية، وعندما تكون لنا حاجة عند الجهات المعنية، أن نحن نتفهم الأمر وناخذ الأمور بسلاسة وسهولة ويسر وبساطة، ونقول بإذن الله الأمور محلولة. وعلى طاري، لما دائما أنا أقرأ المسجات أو البريد الإلكتروني وأقول بين الفينة والأخرى، أقول الأمور طيبة وإن شاء الله سهلات وفالكم طيب وحاضرين وتامرون، ومن عيوني أنا قاعد أقولها من باب التفاؤل، من باب أن بإذن الله الأمر محلول وأن الأمر سهل، وأن إن شاء الله الموضوع يوصل إلى الجهة المعنية، وبالتالي الجهة المعنية تشوف أو تتابع أمرك أو تشوف موضوعك، وإن شاء الله أن تحل هذا الأمر. أنا لما أقول فالك طيب وحاضر وعيوني، أنا ما قاعد أحل الأمر، إنما قاعد أقولها بسهولة الأسلوب، وكذلك كلمة طيبة نحن نقولها، عسى إن شاء الله أن ربنا سبحانه يسمعها ويستجيب. هذه لما أنا أقول، لأن نحن مأمورين، وسبق أني قلت في ديننا الحنيف أن نحن نكون دائما متفائلين، وكذلك في دولتنا الحبيبة ولله الحمد تعلمنا وتربينا على التفاؤل وعلى الكلمات الطيبة، وعسى إن شاء الله أن ربي سبحانه ييسر أمورنا وأموركم، فهي سهلة لمن خذاها بسهولة، وهي صعبة لمن استصعبها.

0: نحاس، قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا، وأكيد مستمرين معاكم بإذن الله في برنامج استوديو واحد اللي يستمر ويانا وياكم إلى ساعة 11:30 صباحا عبر أثير أبوظبي FM، وكذلك إذا حابين تسمعونا من خلال تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاولت التواصل ولم يوجد أي رد. شوفي طول لي بعمرك أخوي محمد، يطول لي بعمرك الاتصال خلال الساعة والنص اللي هي على الهواء، اللي هي من 10 لين 11:30. في هالتوقيت إذا اتصلت إن شاء الله بتلقانا موجودين. الرسائل النصية، أنا دائما أقول الرسائل النصية والبريد الإلكتروني يطول لي بعمركم، حتى لو من بعد انتهاء الحلقة تقدر ترسل سواء مسج أو إيميل، وبإذن الله أن نقرأ في وقت لاحق ونتواصل معك، لكن لا تنسى تحط رقم تليفونك. أما الاتصال فهو محصور في وقت البرنامج. طيب، يطول لي بعماركم مستمعينا إن شاء الله دقائق عن لقائنا الأول. راح نتكلم عن الصداع النصفي أو الشقيقة، واللي أقول حق الأخوان أعتقد أن يمكن أنا يعني عندي أعراض الصداع النصفي، لكن بناخذ إن شاء الله تفاصيله مع الدكتور حمادة إبراهيم، طبيب اختصاصي طب الأعصاب بمستشفيات الظفرة الصحة. بنتكلم عن شو هي الشقيقة وشو الصداع النصفي ومدى الشيوع خصوصا عندنا في دولة الإمارات، شو الصداع العادي، شو الشقيقة، كيف نميز، كيف نقدر نعرف هذا عنده مثلا صداع نصفي وأنا عندي صداع نصفي، العادات اليومية اللي ممكنها تسبب أو تؤدي إلى، ومتى المفترض أني أنا أراجع الطبيب، هل له حلول، هل له علاجات، وغيرها إن شاء الله من تفاصيل الموضوع. طيب، منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي ويطلع على برامجه وخططه المستقبلية. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، واطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية بما يعزز منظومة البحث والابتكار في القطاع الصحي ويحافظ على الموروث الوطني. استمع سموه إلى شرح حول أهداف المجمع ورسالته في بناء مرجعية وطنية متخصصة في بحوث الأعشاب والطب التقليدي من خلال إجراء الدراسات العلمية وتوثيق المعارف والممارسات العلاجية التقليدية ودراسة النباتات الطبية المحلية وتطوير منتجات طبيعية قائمة على الأدلة العلمية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. طيب، احنا معنا مستمعينا الدكتور حمادة. ها، طيب ان شاء الله مو مشكلة. طيب، الى ان يتم ان شاء الله تنسيق المقابلة احنا نكمل وياكم ان شاء الله مستمعينا، ونذكركم بارقام التواصل على 655-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الالكتروني على studio1@admn.ae. طيب، ناخذ الخبر. الاتحادية للضرائب تحصل على جائزة ساب العالمية.

0: للابتكار. حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على جائزة ساب العالمية للابتكار لعام 2026 في فئة الخدمات المتميزة عن تطبيقها لضريبة الشركات عبر منصة إمارات تاكس للخدمات الضريبية الرقمية. نجحت الهيئة في الحصول على أعلى تقييم بين 182 جهة عالمية تنافست للحصول على الجائزة في فئة الخدمات المتميزة لتسريع نتائج الأعمال من خلال الاستخدام الفعال لأنظمة ساب التابعة لشركة ساب العالمية المتخصصة في الحلول البرمجية المبتكرة والتطبيقات المؤسسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأعمال. طيب خبروني إذا اللقاء جاهز. طيب الدكتور حماد إبراهيم طبيب اختصاصي طب الأعصاب بمستشفيات الظفر الصحة، حياك الله دكتور. دكتور حمادة؟
1: أيوة فندم.
0: أنت على الهواء، حياك الله.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا. عليكم السلام.
1: أهلا بك.
0: حياك الله يا دكتور. دكتور يطول لي بعمرك، اليوم احنا نتحدث بإذن الله عن الله يعافينا ويسلمنا يا رب يسلم كل من يسمعنا الصداع النصفي الشقيقة. لو نتكلم بداية دكتور، شو هو الصداع النصفي؟ شو هو الشقيقة؟ ومدى شيوعها عندنا في دولة الإمارات؟
1: تمام تمام. أهلا بالسادة المستمعين. الشقيقة أو الصداع النصفي هي اضطراب عصبي متكرر وعائي يؤثر على جودة الحياة اليومية، يتميز بعدة صفات ومواصفات تميزه عن أي نوع تاني من الصداع. فهو ليس مجرد صداع عادي، هو بيتميز بأن شدته تبقى من متوسطة لشديدة في الحدة. صداع نابض، دايما المريض يدخل عليه يقول لي يا دكتور أنا عندي نبض أو خبط أو دق في أحد جانبي الرأس وساعات في الجنبين. المريض لما أقول له دايما أنت عندك صداع شقيقة بس شكوته في الجنبين يستغرب، يا دكتور مش الصداع الشقيقة أو النصفي لازم يبقى في جهة واحدة؟ أقول له لا ده احنا عندنا نسبة تعدي من 20-30% من مرضى الصداع الشقيقة بيبقى الشكوى على جانبي الرأس
0: مش جانب واحد.
1: مش جانب واحد،
0: نعم، لأن هذا الشائع دكتور عند الناس
1: الشائع، نعم، اللي هو نصفي، وعشان هو نصفي،
0: نعم،
1: بس برضو عايز أقول للناس اللي الشقيقة أو النصفي إحنا سميه ليه كده؟
0: ليش؟
1: مش عشان هو بس نصفي، لا ده عشان هو بيبقى متزامن مع المريض سنوات طويلة كأنه أخوه أو شقيقه.
0: أها.
1: يعني مش مجرد هو شقيق، يعني هو يعني معاه على طول في الوقت طويل،
0: نعم،
1: مزمن،
0: نعم،
1: مش عابر. فالصداع ده ممكن يجي على جهة وده الأكثر شيوعا،
0: نعم،
1: بس ما ننساش اللي ممكن يجي على الجهتين،
0: نعم.
1: وأهم نقطة فيه اللي هو صداع وعائي شرياني، يبقى في صورة نبض مش في صورة ضغط أو صورة حرقان أو صورة شد، لا لازم يجي بصورة نبض
0: في كل مرة دكتور؟
1: في كل المرات، في كل المرات، لأن في بعض أنواع الصداع بيبقى صداع مركب في شقيقة وفي توتري، ففي الحالة دي بيبقى في اختلاط شوية عند الناس، بس مجرد اللي يحصل فيه نبض يبقى احنا في الصداع وعائي بنسبة كبيرة هو الشقيقة. دايما الشقيقة بيجي المريض يحس بإحساس بالقيء أو بالغثيان، وممكن يرجع، ولو رجع يرتاح، وخاصة في الأطفال، وده سبب من أسباب الصداع كتير في الأطفال وبنلاقيه كتير.
0: نعم دكتور، هو له علاقة بال بال بال بال بالضوء؟ يعني البعض يقول مثلا يتحسس أو ما يقدر يشوف الضوء حتى يصدع، يعني
1: بنسبة أكثر من 40-60% مرضى الشقيقة بيبقى مصاحب معاهم حساسية للضوء وللصوت، يبقى زي يقول لك كده الصوت العالي مش عايز أسمعه،
0: صحيح،
1: والضوء يدخل في أوضة ويقفل على نفسه،
0: صحيح،
1: ويضلم الأوضة ومحدش يتكلم معاه،
0: صحيح،
1: وده من العلامات الحيوية للشقيقة عن غيرها. ودايما الصداع ده في بعض المرضى، وده بيسموه الكلاسيك شقيقة أو الصداع الكلاسيك،

0: اللي بيبقى بيبدأ بهالة أو أورا، يقول لك يا دكتور أنا عندي بعرف الصداع يدخل إزاي، في لحظة كده ألاقي خدلان تنميل في وجهي أو أشوف بؤر سوداء في النظر أو زجزاج أو خيوط في ميدان النظر، وبعدها بدخل في الصداع. ده بقى الصداع اللي بيسموه الصداع الشقيقة بهالة، وده اسمه الكلاسيك. إنما الكومن والأكثر شيوعا اللي المريض يدخل في الصداع مباشرة بدون العلامة دي،
1: بدون مقدمات.
0: بدون مقدمات،
1: نعم. شو العادات اليومية دكتور اللي الإنسان إذا سواها ممكن أن تؤدي إلى الشقيقة؟
0: المحفزات بتاعت الشقيقة، كلنا برضه عايز أوضح للسادة المستمعين حتة مهمة جدا، اللي مفيش حد اسمه معصوم من الشقيقة، يعني أي إنسان عرضة للشقيقة، لأن ديت بيحفزها حاجات معينة زي التوتر والقلق، ودي ما كلنا عايشين في أوفر سينكينج، تفكير زايد، توتر وقلق، وعايز دايما يخلص وينجز ويعمل ويشتغل. والتوتر والقلق مع قلة نوم، دول أكتر حاجتين من العادات الخاطئة اللي ممكن تؤدي إلى نوبة صداع نصفي. وبقول قلة النوم، بحط كلمة النوم دي بالليل. الناس يقولك يا دكتور ما أنا خلاص أنا باخد عدد ساعات النوم بتاعتي بالنهار، أقول له لا،
1: ما عوض،
0: لازم نوم بالليل.
1: سبحان الله.
0: ليه بقى؟ لأن إحنا فسيولوجيا وجد إن بالليل بيتم إفراز بعض الهرمونات والنيورو ترانسميتر، المواد الكيميائية العصبية اللي بدورها بتقلل أي أنواع ألم.
1: سبحان الله.
0: ولا تظهر إلا بالليل اللي فيه قمر، ما تقوليش بالليل بالنهار اللي هو، لا ده بالعكس، ده لو ما نمتش في التوقيت ده الإفراز المواد ده لا يقل لا يزيد، ويحفز الألم، ومن ضمن أنواع الألم الصداع النصفي. يبقى احنا عندنا توتر وقلق وقلة نوم. دايما الناس بتقولك صدع، الحق نفسك وخد كوباية قهوة، خد كافيين، خد زنسين. أقولك هو القهوة والزنسين والكافيين ده كلهم مش غلط، لحد 3 كوب في اليوم. إنما تزود هتعتاد، ولو اعتدت على المادة دي هتخش في مرحلة الاعتمادية اللي هي الديبندنس. وكلنا بلا استثناء، أنا قبل السادة المستمعين، بنيجي بقى في شهر رمضان نلاقي نفسنا بنصدع عشان ما بنشربش إيه القهوة أو الشاي اللي إحنا معتادين عليه الصبح. فإحنا ننصح بعدم الإفراط في الكافيين والزنسين اللي هو الشاي. طبعا المشروبات الكحولية والحاجات دي بتزود نوبة الصداع. طبعا إخواتنا الفضليات، السيدات، اضطرابات الهرمونية أثناء الحيض وما شابه، بيبقى نسبة الصداع عندهم عالية. وبرضو عايز أعرف الناس اللي نسبة حدوث الصداع الشقيقة في السيدات تعادل 3 أضعافها في الرجال، والمدة أو السن اللي بيبقى فيه الشقيقة هو السن اللي بيبقى بين 20-40 سنة، يعني سن الإنتاج والإنجاب، وده سن الشباب، سن الإنتاج، وده للأسف بيؤثر على إنتاج الشباب، وعشان كده ممكن الطالب ما يروحش مدرسته أو ما يروحش الجامعة أو حتى الموظف ما يروحش عمله.
1: لو سألنا دكتور، متى المفترض أن يبدأ الإنسان مراجعة الطبيب بسبب هذا الصداع؟
0: سؤال جميل، سؤال جميل. بالنسبة بما أن الصداع الشقيقة أو الصداع النصفي أكثر شيوعا ومنتشر، وعايز أقول للسادة المستمعين حوالي 1 مليار شخص على مستوى العالم مصاب بالشقيقة. دي أحدث تصنيف للأمراض لسنة 2021، قالوا إجمالي المصابين بالشقيقة عالميا 1,200,000,000، يعني يعادل 15% من سكان الأرض. هو كل دولت هنعالجهم؟ لا، في صداع شقيقة عابر بيجي من الإجهاد الزايد، إجهاد ذهني وإجهاد بدني وقلة نوم.

0: وتوتر عصبي، ده بنقول للمريض ما عليك إلا تدخل تنام قدر الإمكان، تشرب مية كتير، تاخد كوباية قهوة أو شاي لو أنت مش معتاد عليهم هيريحوك، ممكن تاخد أي بنادول أو أي مسكن عادي أو أي مادة مسكنة. وده بيبقى صداع بيسموه إبيسودك ميجرين، صداع نصفي عابر كلنا متعرض ليه. مع حبة هدوء ونوم بيرتاح. إمتى بقى نروح للدكتور؟ لو الصداع ده جه وقعد أكتر من 5 أيام أو 15 يوم، بنشوف حالات بتيجي شبه يوميا، والصداع يعيقه عن إجراء بعض الحياة اليومية زي شغله زي دراسته زي كذا، صداع شديد يجبره اللي هو ما يخرجش من البيت، لا ده ما يقعدش، لازم يروح لطبيب عشان يشوف الدنيا تمشي معاه ايه، هل هو شقيقة ولا شقيقة مركب، ولا هو صداع ثانوي لأعراض تانية أو لأمراض تانية لا قدر الله.
1: دكتور، في ختام لقائنا الطيب الجميل والمعلومات الشيقة أمانة، هل من الممكن الوقاية من الشقيقة؟
0: طبعا احنا لو قعدنا نركز في اللي احنا قلناه الفترة اللي فاتت دي كلها، هنعرف ان الشقيقة شيء زي الكامن ويحفزه عادات وتقاليد خاطئة. لو احنا جينا على الحاجات اللي هي التريجرينج او المحفزات وقللناها او شبه منعناها، مش هيحصل عندنا الشقيقة. يبقى نقلل التوتر والأوفر ثينكينج، نقلل الإكثار من الكافيين والزنسين والقهوة والشاي، نضبط ساعات نومنا بالليل ما تقلش عن 7 ساعات بالليل، ناكل كويس. وخلي بالكم نجي على موضوع الأكل ده، بلاش الدليفري، بلاش التيكاوي، لأن دول فيهم مواد أو مواد اسمها الطيرامين بتحفز نوبة الصداع. نكسر من الخضروات والفواكه وخاصة الغنية بالمغنيسيوم. نفطر في وجبة الفطار مهمة جدا، لأن وجبة الفطار بتقلل نوبة الصداع وتحفيزه. نبعد قدر الإمكان عن العصبية والقلق والخوف. لو مريض أصلا ميجرين أو عنده صداع شقيقة وماشي على علاج، ينتظم عليه، مش ياخده مرة واثنين ويطنش، لا، ويتابع مع الطبيب. وفي أدوية الوقتي حديثة جديدة جدا، ممكن المريض اللي هو عنده صداع نصف مزمن ياخدها، يتجنب حدوث الصداع فترات طويلة ويباشر حياته اليومية بشكل سليم ومتقن ومنتج.
1: الدكتور حمادة إبراهيم، طبيب اختصاصي طب الأعصاب بمستشفيات الظفرة صحة، شكرا لك دكتور على هذه المعلومات الجميلة.
0: شكرا لسيادتك وللسادة المستمعين.
1: شكرا، الله يحفظكم. شكرا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي شوف تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: دائرة القضاء أبو ظبي.
8: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية

0: 3544. المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويتابعنا. للمشاركة مستمعينا على 600-551-222. أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. رسالة نصية مستمعينا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاولت طيب، عليكم السلام، أرجو التكرم بالتواصل إن شاء الله يا طويل العمر، بنتواصل وياك. طيب، أبوظبي تطلق سياسة لإعادة تنظيم عرض المنتجات الغذائية في المتاجر والمنصات الإلكترونية. وفي تفاصيل الخبر مستمعينا، أطلقت الحياة الصحية بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص سياسة جديدة تهدف إلى إعادة تصميم تخطيط متاجر سوبر ماركت ومنصاتها الإلكترونية في إمارة أبوظبي، بهدف ضمان إعادة تنظيم مواقع عرض المنتجات الغذائية والمشروبات عالية الدهون والملح والسكر في المواقع الأكثر ازدحاما وبروزا للمستهلكين، في خطوة تعزز التزامهما بجعل أنماط الحياة الصحية أيسر تطبيقا واستدامة في الإمارة. سيصبح الامتثال للسياسة الجديدة إلزاميا بدءا من 1 يناير 2027، وتنظم هذه السياسة آليات عرض المنتجات الغذائية والمشروبات عالية الدهون والملح والسكر والترويج لها ضمن متاجر السوبر ماركت ومنصاتها الإلكترونية من دون فرض أي قيود على بيعها. تعكس هذه المبادرة تحولا عمليا نحو ترسيخ مفهوم الصحة الوقائية في الحياة اليومية من خلال إعادة تصميم البيئات التي يتسوق فيها المستهلكون، بحيث يصبح الخيار الصحي هو الخيار الأسهل. وطورت هذه السياسة بالتعاون مع كل من دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. طبعا بموجب السياسة الجديدة ستنظم مواقع عرض المنتجات الغذائية والمشروبات التي تصنف كمنتجات غير صحية وفقا لتصنيف صحي الصادر عن مركز أبوظبي للصحة العامة في المواقع البارزة على مداخل السوبر ماركت ونهاية الممرات ومناطق الدفع، أو إبرازها بوضوح على المنصات الإلكترونية للمتاجر في الصفحات الرئيسة ونتائج البحث والإعلانات الترويجية وصفحات الدفع. طيب، في تفاصيله يعني مثل تسري السياسة على المتاجر لتزيد مساحتها على 4000 قدم مربع، ولا تقيد السياسة بيع أي منتج، وسيظل بإمكان المستهلكين الوصول الكامل إلى منتجاتهم المفضلة، بل تضمن عدم وضع الخيارات ذات القيمة الغذائية الأقل في المواقع الاستراتيجية الأكثر وضوحا والتي تشهد حركة نشطة للمستهلكين، وستظل المنتجات متاحة داخل الممرات للمستهلكين الراغبين في شرائها. يعني هذه السياسة الجديدة التي ستطبق إن شاء الله بدءا من 1 يناير 2027 هي بغرض أن نحن نلتفت أكثر للأمور الصحية للمنتجات الغذائية الصحية أكثر عما نحن نشوف المنتجات اللي فيها نسبة عالية من الدهون أو السكر أو الملح اللي في نهايتها قد تضر الإنسان وفي صحته بطريقة أو بأخرى. طيب، صندوق خليفة يشارك في برنامج Agentic Verse لتنمية مهارات الشباب في الذكاء الاصطناعي. شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في البرنامج الصيفي Agentic Verse للذكاء الاصطناعي اللي ينظم بالتعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي لتزويد طلبة المرحلة الثانوية بمهارات عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال من خلال تجربة تعليمية تطبيقية تفاعلية. عمل المشاركون على مدار 5 أيام في فرق لحل تحديات واقعية من خلال تصميم وبناء وتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. طور الطلبة مشاريع مبتكرة شملت مستشارين مهنيين ومخططين أذكياء للدراسة وألعاب تفاعلية وأدوات إنتاج القصص المرئية وغيرها من التطبيقات الذكية، ما أسهم في تعزيز مهاراتهم في الإبداع والتفكير النقدي والتعاون وحل المشكلات. من أبرز فعاليات البرنامج تحدي صندوق خليفة للابتكار اللي يتاح لطلبة الصفوف من 9 إلى 12 توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات واقعية ترتبط بمنظومة ريادة الأعمال. طيب، وكذلك مستمعينا، إطلاق الدورة 14 من برنامج الدليل الثقافي الصغير انطلقت أعمال الدورة 14 من برنامج الدليل الثقافي الصغير، أحد برامج مركز جامع الشيخ زايد الكبير المدرجة ضمن مبادرات برنامج الشباب الباني الموجهة للنشء والشباب، وذلك في إطار استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات النشء وترسيخ قيم المواطنة والتطوع وإعداد جيل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات. تشهد المرحلة الأولى من البرنامج اللي انطلقت أنشطتها في 27 يوليو الماضي وتستمر حتى يوم 6 أغسطس، يعني حتى يوم بإذن الله الخميس عقب باكر. مشاركة 48 ملتحق من الفئة العمرية من 11 إلى 14 سنة، فيما تقام المرحلة الثانية المخصصة للفئة العمرية من 15 إلى 17 في الفترة من 10 إلى 20 من أغسطس. يستهدف برنامج الدليل الثقافي الصغير صقل مواهب النشء وطاقاتهم وإعداد جيل واعي قادر على نقل رسالة التسامح والتعايش اللي جسدها المركز وتمثيل قيم المجتمع الإماراتي بصورة حضارية، وذلك من خلال ورش عمل متخصصة تشمل ورشة إرث زايد المؤسس وورشة مهارات العرض والإلقاء والتواصل وأنشطة تعزيز الهوية الوطنية وورشة لغة التواصل وحوار الثقافات، واللي تزودهم بالمعارف والمهارات وتعرفهم بمعايير أداء الجولات الثقافية وتدربهم نظريا وعمليا على تقديمها وفق أعلى معايير الكفاءة والإلقاء والريادة. طيب قبل الفاصل المستمعين نأخذ هذا الخبر، أبوظبي ترسخ نموذج متكامل لخدمات الصحة النفسية. تواصل دائرة الصحة أبوظبي تطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية تنتقل من الاستجابة عند الحاجة إلى دعم الأفراد بشكل استباقي ومستمر، ما يعزز جودة حياتهم ويواكب احتياجاتهم قبل تفاقم التحديات. انعكس هذا التحول في توسع ملموس في القدرات، حيث ارتفع عدد المتخصصين في الصحة النفسية بنسبة 81% منذ عام 2022، مع خطط لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرضى خلال العامين المقبلين، ما يضمن توفير خدمات متخصصة تلبي احتياجات المجتمع المتنامية. ولتعزيز سهولة الوصول تم دمج خدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الأولية من خلال تدريب أكثر من 1930 طبيب أسرة على تشخيص وإدارة الحالات النفسية الشائعة مثل القلق والاكتئاب، ما يتيح للأفراد الحصول على الدعم في أقرب نقطة لهم دون تعقيد أو تأخير، مع إمكانية إحالتهم إلى المتخصصين عند الحاجة. طبعا تضم الإمارة إمارة أبوظبي 143 منشأة للصحة النفسية، من بينها 13 مركز متخصص يعمل بها 640 مختص مؤهل ضمن منظومة متكاملة تضمن استمرارية الرعاية وتوجيه الحالات إلى المستوى الأنسب وفق احتياجاتها، ما يعزز كفاءة تقديم الخدمات وتحسين نتائجها. في إطار تبني أحدث الحلول العلاجية القائمة على الأدلة، توفر أبوظبي تقنيات مبتكرة من بينها العلاج بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، وهو خيار علاجي غير جراحي وغير دوائي، يوسع نطاق العلاج للحالات التي لا تستجيب للأدوية ويسهم في تحسين فرص التعافي وجودة الحياة. طبعا لضمان جودة الرعاية وقياس أثرها اعتمدت الدائرة 19 مؤشر لنتائج المرضى، إلى جانب تطوير مسارات علاجية تغطي 80% من العبء النفسي في الإمارة، مدعومة بسجل رقمي متكامل يعزز استمرارية الرعاية ويسهم في تحسين النتائج الصحية على مستوى الأفراد والمجتمع. نطلع مستمعين لفاصل ومن بعدها مكملين.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه، واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا وأكيد مستمرين معاكم في استوديو واحد. التواصل على 600551222 ورسائل نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. برعاية منصور بن زايد انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب. برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة انطلقت يوم أمس الأثنين فعاليات الدورة الأولى من الوثبة للرطب اللي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث حتى يوم 9 أغسطس الجاري ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في الوثبة في أبوظبي. كذلك قام معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بجولة في المهرجان تعرف خلالها إلى فعاليات وأنشطة الوثبة للرطب المتنوعة. رافق فيها عبد الله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة وعبد الله بطل قبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة وكذلك محمد جمع المنصور المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة. وقال عبيد خلفان المزروعي في تصريحات صحفية أن المهرجان استقبل أول أيام محطته الأخيرة بالوثبة في أبوظبي وذلك بعد المحطات الناجحة لموسم جني الرطب اللي بدأت من محاضر ليوة مرورا بواحات العين. وكذلك قال أن المهرجان يقدم هذا الموسم 19 مسابقة متنوعة يتجاوز مجموع جوائزها 5 ملايين درهم توزع على الفائزين في فئات الرطب والفواكه المختلفة. طيب كذلك مستمعينا نحن عندنا خبر هيئة أبوظبي للتراث تواصل استقبال طلبات أمير الشعراء حتى 6 أغسطس. تواصل هيئة أبوظبي للتراث استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الموسم 12 من برنامج أمير الشعراء مع اقتراب انتهاء فترة الاشتراك خلال هذا الأسبوع حيث يستمر استقبال الطلبات حتى يوم 6 أغسطس لين عقب باكر بإذن الله عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج اللي يسعى من خلاله شعراء العربية الفصحى من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى منافساته للحصول على لقب إمارة الشعر. وشهدت المسابقة منذ فتح باب التسجيل للاشتراك في موسمها 12 إقبال كبير من الشعراء الشباب من داخل العالم العربي وخارجه، الأمر اللي يبرز استمرار الحضور القوي للمسابقة وللشعر العربي الفصيح بين الشباب العرب والمتحدثين بالعربية من غير العرب. يشترط للمشاركة أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد على 45 سنة وأن يقدم قصيدة عمودية يتراوح عدد أبياتها بين 28 بيت أو قصيدة تفعيلة لا تزيد على مقطعين مع استيفاء بقية متطلبات التسجيل وإرفاق السيرة الذاتية وصورة شخصية وصورة من جواز سفر ساري المفعول واستكمال نموذج التسجيل الإلكتروني. طبعا بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات تبدأ لجنة التحكيم دراسة النصوص المشاركة وفق معايير أدبية ونقدية دقيقة تمهيدا لاختيار الشعراء المتأهلين إلى المقابلات ثم الحلقات المباشرة اللي تقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي. ديستريكت 4.0 في جامعة الإمارات مصنع لأفكار الغد. هذا ما أكدت عليه جامعة الإمارات العربية المتحدة أن منطقة تصنيع الثورة الصناعية الرابعة في الجامعة بوصفها إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والبحثية اللي تحول الأفكار الابتكارية إلى نماذج أولية ومنتجات صناعية واقعية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. أشارت إلى أن المنطقة اللي أصبحت منذ إطلاقها في أغسطس 2023 بيئة ابتكارية متكاملة

تمتد على مساحة 4330 متر مربع، تجمع بين البحث العلمي والابتكار الطلابي والتطبيق الصناعي، ما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى للدولة، وفي مقدمتها مشروع 300 مليار للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة. توفر منطقة تصنيع الثورة الصناعية الرابعة بيئة صناعية متقدمة تلبي احتياجات مختلف التخصصات العلمية، ويستفيد من مرافقها بصورة مستمرة طلبة وباحثي كليات الهندسة وتقنية المعلومات والعلوم والزراعة والطب البيطري. طبعا صممت مرافق المنطقة لتضم عدد من المساحات التخصصية مثل التصنيع الذكي ومنطقة تصنيع الإلكترونيات والتحكم الذكي والروبوتات، ومنطقة التصنيع المتقدم والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومنطقة معالجة المواد المتقدمة وتشكيل المعادن، وكذلك قاعات التدريب والاجتماعات والمكاتب الفنية والإدارية. طيب قبل الفاصل مستمعين، قطار الاتحاد للركاب يتجاوز 70,000 تذكرة مباعة، ما شاء الله. أعلنت قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية عن تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأسابيع الأولى من بدء تقديم خدمات قطار الركاب، حيث تم بيع أكثر من 70,000 تذكرة في انعكاس للإقبال المتزايد من الركاب على تجربة القطار كخيار جديد ومريح للتنقل بين مدن ومناطق الدولة. هذا ما شاء الله مشكلة المحطات بعدها يعني افتتحت. وتعكس هذه المؤشرات تزايد اعتماد الركاب على القطار كوسيلة تنقل مريحة وموثوقة ومناسبة لرحلاتهم المختلفة، سواء للتنقل مع العائلة أو التنقل للعمل أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع أو اكتشاف وجهات جديدة داخل الدولة. طيب احنا مستمرين معاكم مستمعين، نذكركم بأرقام التواصل على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544، أما البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae studio1 بالرقم @admn.ae. الرسائل النصية مستمعين على 3544. ما يخص البريد الإلكتروني والرسائل النصية يرجى من بعد إذنكم ذكر الموضوع بإيجاز مع الرقم ومع الاسم كذلك حتى يتم التواصل معاكم. أما بالنسبة لأرقام الهواتف فهي على 600-55-1222. طبعا مستمعين، جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم تطلق 4 مسابقات. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن تفاصيل جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، واللي تضم 4 مسابقات تنافسية ضمن دورتها لعام 2026 تحت شعار قرآن يتلى ووطن يسمو، فيما أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة حتى 31 من أغسطس الجاري. تضم المسابقات 4 فئات رئيسة، هي القراءات المتواترة وتحدي التلاوة وحناجر الإمارات وقيم وحضارة القرآن الكريم، في إطار جهود الجائزة لتعزيز الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى واكتشاف المواهب القرآنية وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية في المجتمع. تستهدف مسابقة القراءات المتواترة جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الذكور والإناث، سواء كانوا منتسبين إلى مراكز التحفيظ والمؤسسات القرآنية أو من غير المنتسبين إليها. تخصص الجائزة مسابقة تحدي التلاوة للمواطنين من الذكور والإناث من عمر 6 سنين إلى 18 سنة، كما أطلقت مسابقة حناجر الإمارات لإبراز الطاقات الواعدة والأصوات الندية في تلاوة القرآن الكريم، حيث تفتح أبوابها لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة ممن تبلغ أعمارهم 19 سنة فأكثر. وتطرح الجائزة مسابقة قيم وحضارة القرآن الكريم، وهي منصة أدبية تهدف إلى استثمار الفنون الكتابية في ترسيخ القيم الحضارية والإنسانية المستمدة من القرآن الكريم، بالتزامن مع عام الأسرة من خلال استقطاب المبدعين من المواطنين والمقيمين لإنتاج محتوى قيمي يعزز التلاحم المجتمعي. فاصل إن شاء الله مستمعينا ومكملين.

0: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: معنا هاتفيا مستمعينا أم جبر. حياك الله يا أم جبر.
1: الله يحييك. الله يحييك.
0: حياكم الله. تفضلي طال عمرك.
1: السلام عليكم أم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا حابة أعرض مشكلتي.
0: إن شاء الله مش مشكلة طال عمرك. إن شاء الله مش مشكلة. أمري
1: أنا الحمد لله توظفت في القطاع الخاص.
0: نعم.
1: من شهر ونص تقريبا.
0: طيب.
1: والحمد لله ما شاء الله مستمتعة في المكان وأتعلم ما شاء الله. وعندي بس مشكلة اللي هو برنامج نافذ المواطنين.
0: نعم.
1: بحيث إني متخرجة.

0: كيف يعني مش انت خريجه؟
1: انا بروح ما فهمت.
0: يعني انت مبين عندهم ان انت شهادتك معتمده كباتشلر وكماجستير.
1: هي نعم.
0: كيف مش مبين؟
1: ما هو يقول لي المسؤول يقول لي والله مبين من شهادتك ان انت مش خريجه.
0: قلت له هذه الشهاده المعتمده شو هي؟
1: كيف سوري؟
0: انت الحين هو يقول مش مبين انك انت خريجه.
1: ايوه مش
0: بس يبين ان عندك شهاده.
1: هذه الشهاده اللي اعطوني اياها في التخرج. ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبعاً دفعت رسوم بسيطة.
0: نعم.
1: وعدمدوا لي إياها وطلعت عندي في التطبيق.
0: طيب.
1: في موقع الوزارة. فتنعكس في تطبيق نافذ.
0: طيب.
1: لكن بالنسبة لي أنا قال لي والله مبين صح إن عندك شهادة لكن ما نقدر نوافق عليها لأن مبين إن أنت والله مش خريجة. فبالتالي ما تستاهلين الدعم. قلت له يعني ما تستاهل الدعم الكامل. ولا بعد قال لي جملة يعني حزت خاطري
0: اللي هي
1: قال لي عادي يعني الألف والألفين ما تفرق. قلت له لا أنا
0: يعني
1: بالنسبة لي تفرق
0: ما تفرق.
1: قلت له يعني نحن نستلم الراتب من القطاع الخاص يكون شوي نازل في دعم نافس الحمد لله طبعا الله يطول بعمر شيوخنا ودولتنا وطبعا يرفع هذا الراتب
0: ما هذا القصد.
1: الألف قلتها تفرق معه.
0: نعم تفرق عند الكل يا أم جبر مش عندك تفرق عند الجميع.
1: أي والله
0: نعم.
1: والله أني سكرت من عندها ذاك اليوم قعدت أصيح يعني أنه أبا ركز في الدوام وعاجبني المكان وفكرت أن أستقيل بسبب هالمشاكل اللي عندنا كل يوم نافس يلا وأكلمهم ومش قادرين حلول المشكلة.
0: جربتي تروحي لهم أم جبر؟
1: هم عندهم منصة رقمية يقولون قلت لهم وين مكانكم قالوا والله نحن منصة رقمية وبس نستقبل الطلبات.
0: زين شو المطلوب حتى يثبت اني انا دارسه باتشلر او دارسه ماجستير؟
1: هذا اللي انا سالتني
0: اياه. شو جاوبوك؟
1: شو تصدق والله شو سويت اليوم؟ رحت مره ثانيه دفعت 500 وشيء في موقع كليات التقنيه.
0: نعم.
1: عشان يعطوني شهادتي قلت يمكن تكون اوضح. تخيل
0: كيف يعني يمكن تكون اوضح؟
1: ما ادري يعني انا اللي اعتمدوا لي اياها وزاره التعليم العالي اللي استلمتها من جامعة زايد موثقة وخلاص معتمدة وكل شيء. قلت يمكن هم يبون الأنزل بكالوريوس لأن دام الماستر نفس دام البكالوريوس. رحت مرة أخرى دفعت 500 وكل لكليات التقنية العليا عشان يعطوني الرسالة الشهادة.
0: نعم.
1: وقالوا لي بتاخذ أسبوع ومرة ثانية بدخلها في وزارة التعليم العالي.
0: إنه يمكن.
1: طبعا هذا ما أحتاج إنها كلها إني أسويه.
0: صح. طيب إن شاء الله خير يا أم جبر. وإن شاء الله أن يعني الأمور إن شاء الله أنها تبسط وتلقين إن شاء الله منالك ومرادك إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا طويلة العمر وتفرق الألف والألفين يطول لي بعمرك.
1: أي والله تفرق.
0: تفرق طال عمرك وإن شاء الله أن أمورك ميسرة وطيبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يجزاكم الله.
0: الله يحفظكم ويجزاك يا رب العالمين. الله يحفظك يا ربي. طيب يعني ما أدري بصراحة ولكن ما يستوي أمانة ما يستوي أقول ما تفرق الألف والألفين تفرق الخمسمائة درهم. دائما إحنا نقول لا ندخل في ظروف الآخرين ما نعرف إحنا شو ظروف البقية ما نعرف نحن شو قاعد يستوي. البيوت أسرار. لما مثلا ممكن أنا ما تفرق عندي العشرة الحمد لله الله رازقني يمكن راتبي مليون ها يا رب يمكن راتبي مليون فلما أقول والله ما تفرق عندي العشر تلاف ولا العشرين ألف ما فعليا ما تفرق عندي أنا ولكن تفرق عند غيري صح ولا لا؟ وممكن حتى راتبي مليون ولكن عندي مثلا أمور والتزامات وعندي أشياء أسويها شهريا وعندي مثلا عائلات متكفل بها ما تدري. فكلمة بصراحة يعني ما أدري ولكن أنا أتوقع أنه كان يبي يسهلها أو كان يبي يسهلها على أم جبر يعني فقالها ما تفرق الألف والألفين ولكن في خلاصة الأمر تفرق أكيد يعني عند الجميع تفرق. فإن شاء الله أن أمورك ميسرة يا أم جبر وإن شاء الله نافس ما وجدت إلا للدعم أكيد دعم القطاع الخاص ودعم الموظفين المواطنين الموجودين في القطاع الخاص وبإذن الله أن تنالين مرادك وفي النهاية أنت درستي وتعبتي على عمرك وإن شاء الله تنالين ما تستحقينه. أنت لقيتي الماجستير طبعا مثل ما فهمت منك أن نافس تدعم حتى الباتشلر فإن شاء الله أنت تلقين الدعم هذا اللي يكون على المستوى التعليمي ألا وهو البكالوريوس. أنت تقولين أنك أنت تستلمين حتى تحت الثانوية ولكن إن شاء الله أن أمورك طيب نحن وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، شكرا لكم على متابعتكم وتواصلكم.

معانا في برنامج استوديو واحد، نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد من 10 إلى 11:30 صباحا عبر أثير أبوظبي FM بتوقيت دولة الإمارات. ربي يديم الأمن والأمان يا رب العالمين. تحيات سارة بن رباع، علي سبت، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطع عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني
5: الحين. هي هاي

0: المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
1: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
0: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
1: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
0: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
1: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
0: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
1: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
0: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
1: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
0: بعد. صار عندك حجوزات؟
1: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: أبوظبي FM، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي FM. أبوظبي FM، صوت الإمارات اللي تحبه.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي آني وجيوان كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة. تستضيف العاصمة أبوظبي من 17 إلى 19 من سبتمبر المقبل معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل. توسع مجموعة موانئ دبي العالمية استثماراتها في كينيا من خلال إنشاء مجمع مومباسا الصناعي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تعزز مكانة كينيا كبوابة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية، وتلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة في منطقة شرق أفريقيا. بحثت شركة صناعات اسمنت الفجيرة آفاق التعاون التجاري والتسويقي مع شركة في بوند المتخصصة في تصنيع وتوريد مواد البناء والكيماويات الإنشائية، ومقرها مدينة حيدر أباد الهندية، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة في قطاع مواد البناء وتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

نصيب. المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن اتصالات دولية يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون وأيضا من جانبه لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أقامت 25 ولاية أمريكية بينها 2 يحكمها جمهوريون دعوى قضائية على إدارة دونالد ترامب على خلفية فرضه رسوما جمركية على 60 دولة، معتبرة أن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته. قال أندري فوربيوف حاكم منطقة موسكو في منشور على تيليجرام اليوم إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 6 إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة. نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني وفي البحر الأسود. أجرت البحرية اليابانية أول تجربة ميدانية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في عمليات إزالة الألغام البحرية، وذلك في قاعدة بحرية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغز. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفاعلية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، ومع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة آخر المسجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. ختاماً، أعلنت عملية الفارس الشهم 3 الشروع بتنفيذ الدورة الخامسة من توزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين في قطاع غزة، وذلك اعتباراً من تاريخ 5 أغسطس الجاري. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني. دمتم في رعاية الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في الإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعب راوج، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام. أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بقيادة دولة الإمارات، عملية الدرع الأخضر 2026 تفكك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون. الإمارات تتضامن مع اليونان والدنمارك وتعزي في ضحايا تحطم مروحيتين. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفعالية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الديوان الأميري معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب. وقال سموه إن الثقة بالشباب تمثل نهجا راسخا في دولة الإمارات، وأن الاستثمار في إعدادهم وتعزيز جاهزيتهم مسؤولية وطنية تجسد المبادرات والبرامج النوعية الهادفة إلى تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم وتوسيع خبراتهم، بما يمكنهم من أداء دور فاعل في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مستقبل الوطن. أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزة لمواجهة التحديات العابرة للحدود. وقال سموه عبر منصة إكس:
2: امتدادا لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزة لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة عبر المبادرات الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2023، واستجابة للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية الدرع الأخضر 2026 التي انطلقت في يوليو بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون. أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية وتوقيف 839 متهماً ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجاز يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس وبناء نموذج عالمي أكثر فعالية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود.
0: خلال اتصالين هاتفيين بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع كل من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وقطر وأطر التعاون المشترك. أعربت دولة الإمارات تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحيتين وإلى جمهورية اليونان الصديقة ومملكة الدنمارك الصديقة وشعبيهما الصديقين في هذا المصاب الأليم. في سياق المساعدات الإنسانية، أعلنت عملية الفارس الشهم 3 الشروع بتنفيذ الدورة الخامسة من توزيع المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة اعتباراً من يوم غد، وسيتم استهداف المستفيدين وفقاً لمعايير عدد أفراد الأسرة، وستبدأ عمليات التوزيع للعائلات التي تشمل 9 أفراد فأكثر، وعند الانتهاء من هذه الفئة سيتم التوزيع على الأسر الأقل عدداً إلى أن يتم الوصول إلى الجميع في القطاع.

0: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
1: استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن اتصالات دولية يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون وأيضا من جانبه لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أقامت 25 ولاية أمريكية بينها 2 يحكمها جمهوريون دعوى قضائية على إدارة دونالد ترامب على خلفية فرضه رسوما جمركية على 60 دولة، معتبرة أن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته. قال أندري فوربيوف حاكم منطقة موسكو في منشور على تيليجرام اليوم إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 6 إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة. نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني وفي البحر الأسود. أجرت البحرية اليابانية أول تجربة ميدانية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في عمليات إزالة الألغام البحرية، وذلك في قاعدة بحرية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. بقيادة دولة الإمارات عملية الدرع الأخضر 2026 تفكك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون. الإمارات تتضامن مع اليونان والدنمارك وتعزي في ضحايا تحطم مروحيتين. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفاعلية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، ومع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، آخر المسجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. ختاماً، أعلنت عملية الفارس الشهم 3 الشروع بتنفيذ الدورة الخامسة من توزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين في قطاع غزة، وذلك اعتباراً من تاريخ 5 أغسطس الجاري. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن اتصالات دولية يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون وأيضا من جانبه لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أقامت 25 ولاية أمريكية بينها 2 يحكمها جمهوريون دعوى قضائية على إدارة دونالد ترامب على خلفية فرضه رسوما جمركية على 60 دولة، معتبرة أن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته. قال أندري فوربيوف حاكم منطقة موسكو في منشور على تيليجرام اليوم إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 6 إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة. نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني وفي البحر الأسود. أجرت البحرية اليابانية أول تجربة ميدانية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في عمليات إزالة الألغام البحرية، وذلك في قاعدة بحرية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين

ضرب فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغز. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي آني وجيون كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة. تستضيف العاصمة أبوظبي من 17 إلى 19 من سبتمبر المقبل معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل. توسع مجموعة موانئ دبي العالمية استثماراتها في كينيا من خلال إنشاء مجمع مومباسا الصناعي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تعزز مكانة كينيا كبوابة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية، وتلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة في منطقة شرق أفريقيا. بحثت شركة صناعات اسمنت الفجيرة آفاق التعاون التجاري والتسويقي مع شركة في بوند المتخصصة في تصنيع وتوريد مواد البناء والكيماويات الإنشائية ومقرها مدينة حيدر أباد الهندية، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة في قطاع مواد البناء وتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
0: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، انتماء

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.

0: فاضي أفهم.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين. وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب، هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.
1: رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإماراتي في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان. عملية الدرع الأخضر 2026 إنجاز أمني إماراتي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيداً سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في المعرض الدولي، مثمناً دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل. كما هنأهم سموه بفوز جناح دولة الإمارات بالجائزة الذهبية ضمن جوائز IF للتصميم 2026 لفئة العمارة الداخلية المعارض المؤقتة، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز. من جانبه عبر الوفد عن اعتزازه بالمشاركة ضمن جناح الدولة في هذا المعرض الذي أتاح فرصة مهمة للتعريف بقيم دولة الإمارات وتراثها العريق وطموحاتها، إلى تعزيز مكانتها مركزاً رئيساً للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل. أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزة لمواجهة التحديات العابرة للحدود. وقال سموه عبر منصة إكس:
3: امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزة لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة عبر المبادرات الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ التي أطلقتها بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2023، واستجابة للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية الدرع الأخضر 2026 التي انطلقت في يوليو بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون. أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية وتوقيف 839 متهماً ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجاز يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس وبناء نموذج عالمي أكثر فعالية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود.
1: نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في توحيد جهود إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والأكوادور وبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. النقيب راشد العيسائي مدير إدارة العمليات الدولية في مكتب الشؤون الدولية وزارة الداخلية:
4: عملية الدرع الأخضر واحدة من أكبر العمليات الأمنية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون. استهدفت العملية مكافحة التعدين غير المشروع، قطع الأشجار غير القانوني، الإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود من خلال تنسيق الجهود الأمنية وتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات ميدانية مشتركة. لعبت دولة الإمارات دور قيادي في التخطيط والتنسيق للعملية، كان التنسيق من عدة أشهر مع الدول المشاركة في العملية، حيث كان دورنا قيادة وتنسيق وتنفيذ هذه العملية، وكان للدول كل الإيمان والثقة بدولة الإمارات في دعمهم وقيادتنا للعملية. أسهمت العملية في توحيد جهود الدول المشاركة، تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية. حققت العملية نتائج ميدانية كبيرة، تم تنفيذ أكثر من 1045 عملية ميدانية، أسفرت عن توقيف 839 متهم ومصادرة مضبوطات مرتبطة بالجرائم البيئية تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار.
1: خلال اتصالين هاتفيين بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع كل من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وقطر وأطر التعاون المشترك. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحيتين وإلى جمهورية اليونان الصديقة ومملكة الدنمارك الصديقة وشعبيهما الصديقين في هذا المصاب الأليم. في سياق المساعدات الإنسانية، أعلنت عملية الفارس الشهم 3 بتنفيذ الدورة الخامسة من توزيع المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة اعتباراً من يوم غد، وسيتم استهداف المستفيدين وفقاً لمعايير عدد أفراد الأسرة، وستبدأ عمليات التوزيع للعائلات التي تشمل 9 أفراد فأكثر، وعند الانتهاء من هذه الفئة سيتم التوزيع على الأسر الأقل عدداً إلى أن يتم الوصول إلى الجميع في قطاع غزة. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان. عملية الدرع الأخضر 2026 إنجاز أمني إماراتي. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب، هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة التصوير وحياتك. شوفي تعب راوج، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد، شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: اهلا حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي اف ام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
0: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل.

0: بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو اقول لك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت افكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، انت تحبين التصوير، واقول لك رحت ادور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحده. صراحه تعلمت اشياء ما عمري شفتها بحياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي شوف تعبراويش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك، مو بأي كلام، أنا
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب، هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

ضبي اف ام. خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

سبق الماضي إينا، واروع الأغاني

0: ام خلها دوم في البال.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: ارفع الصوت والله احتاج وخلك على موجة بوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها بحياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك مو بأي كلام، أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد صار عندك حجوزات.

0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي. دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 حتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: أبو ظبي أف أم.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة، ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتية.

الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.